حبيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني

0: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة. من آفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
1: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
0: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
2: ميديا pour toutes les générations.
3: Une voix, deux langues.

حطيتيني في حال، هزيت معك رخيص وغالي، كلام بيناتنا ما وتقال، واليوم ما نخسر كان قدامي، صر العباد تحب المال، كالي الكاس عشير زماني.

ما يدنا يشازي الحباب الناذن طمون وفضن ورقيمان ويا يجمع ما يدي تمشي يا راوة زي ما يدني وشاي وغضي يا